السمنة والفني والسرف والدرجات العليا الرفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعدها.